اسني على توم وخلر خلون يخماني الجارتان مارس ليقتي كالين سبيشو لجان برتو والله سقلفان